يا رب، لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، وجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السجود. عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. ثابت القلب يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء قدسي، الرب في هيكل قدسي، عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم.

تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، وجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكون.

ثابت القلب يا الله، ثابت القلب، أغني وأرنم. أعطنا عونا في الدين، الرب في السماء كرسي، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأنا.

0: عن البشر مو مذهبي واديان. الحب اذا من كل قلب يصنع صديق الانسان.
1: يا سيدي وطبق صناع الله وابناء مال الله حره للعرش تهدي النحر.
2: وشرب عشيق ويا لي عيش هنا.